شمال خبر رمشو خنطاو بخايقة راقورة قابلو خني خرزة قال السيدني قعديوم رمشة أربوشي باس يقوم التلتاصر بيرخد خمشة تريل بو سريشتانا مارو سرين مقران خرزة مو بخيل تعلب بتمور خادانا بسمتا قداها ساعتي لبيتايا هم بس توم المشمول خرزة قال سيدني قداها رمشة قدانتي لما خوبة قاري لان التلفون الكل نسبة إلى نتلوخن خادوياتي أخ طالبياتي خلولة بردي أرخي أزان أتياني ماسيتون قارتون لهم وبخادو تابت مقروخ ازمرتت مخوبة تنيا مشموتون قال سيدني

خماشة أخنن إشارة من صاد إشتا وهل شوا ومن برمنان خرزة قاض أور آشور وميقرا روبرت جورجيس وميقرا رامسن بيهاوي من صاد شوا وهل تمنيا أبرمشا وقدمة خمشو شيبة من صاد خمشة وهل شوا برمشا خرزة قاض مردنا تورايا وما خبانو خن يوسيب السرقس وبغداي خرابة أخت مديران جو خرزة ودعور خرزة قالت نو هدرة وما خبانوخن شماشا ديفيد جوارجس بغداي قد رابا قربة دانا بديار الآ خرزة قد أنتي وباقور مني إيمان بدار شماشا ينبرقل لا ليلة بريقة خرزة قالت نو هدرة كل ناشت لسبابت للبتاية لخال برسكارة انتي للشولة خيوتة بيتوتة اينا قمضي لي رابا رابا قربة دانا بتشميتن لي وانا خامن مشمي عندها خرزة رابا يمخبن لي وكلهم همونيون يمخبيتن لي قالت مشمشانا ديفيد جوارجس بغدايوخ اخت مضي لي قالو خن خرزة دياك اشارة من صاد شوا هلا جبرمشا كل يمانت خوشيبة ما تيتون بالا خوشيبة بخيل تعالى بشما خبر مغدي يعني خن خرزة دياك اشارة من صاد شوا هلا جبرمشا كل يمانت خوشيبة ما تيتون بالا خوشيبة بخيل تعالى بشما خبر مغدي يعني

مش من الخلص سمعتها مهني أنت بقال مهني أنا مهني أنا رندا ياقو شمال مخبي قربت أنا بيتم من قبل خم قلسم شمشانة إيش أسرار باترس وبخا خرزة خاطة مش متن قال سيدني

0: Sabahı bay amal edilmişim şahane. İstesan patrosel hava. Şama şaş lama lukun.
1: Rabak şahane. Bire qara.
0: Mutun hudra edyum qada aramşa.
1: Kat kudme ila eda qaddişe sula qad mara işem şeyh alşmeyya bitemzim akhraba keryuta bidda eda qaddişe.
0: Pardon.
1: مخفي شمان رمشد مارها بريخا لوخان كات قدمي إلى إيدا قديشة سولاقت مار إشم شيخ شمية بتهم زمة خرابة بكريوتا بداء إيدا قديشة آ إيدا إلى خامشة وإيدا مارناي جوشيتا قبداء باروخي وخ آ إيدا قديشة الكل لوخان إطلان صورة رابة إيدا بتأوديتن لجو خبة وشلامة وحيبانوتا بطلابة وقت من مريا ومارا إشم شيخة مشرخة شلامة جو كل بريتا وبريشا جو أكثر خلية بالنهرية سوريا فارقلن بالنهي آتا وملتا من دنة ولطة لا بسيمة دينا بخا جاوين من إيقوتة أبدانة بتهمزد بخرابة بكريودة بدا إذا قديشا قديشا قدا إذا قديشا شرر مارا سقطة جوانيت الشمية قي كلهم هم مهمناتا نطران بقدان وقديش الشمية بكتاب قديشة خضرة حتخ بكتابنا اوهات القديشة بداء ايضا مارانايا قديشة الى ريشة كل ايضا قديشة مشيخة بسلاق الشمية تمم لكلهم دبرانوتا تعلو مكرز دنوية مشيخة سقل بخقرة بإيقار الشمية طول من يمين الباب جو رومي الله مشيخة بسقطة معجبنتا معجب للشليخ وكليل بخيارة بي هل بشل مكسية من عيني مشيخة بسقطة الشمية زبطن الكل دجمنه تخط أقلاته مشيخة بسقطة الشمية مرمله كيانا قلل من كل اركس وسلطانه مشيخه يولى الا بدل ارقى الطلطه كتوي وقواره دكتا قشميه قد خي طعمه خي لا ما يوتي مشيخه بالسقط الشميه مرمله كيانا خروانا الامره دليله بيشه خزيه من بدل امره قاشره خزيه مشيخه بالسقط الشميه يولي خلقتك كل بنيناشة تهمني بي مشيخة سقل الأيوة الشمية هرهتها ديرة للآتة تشبخته مشيخة سقل الشمية طول من يمين البابو قمشة ضر بطلابة لرخمة من بدل كله مشيخة بيسقل الشمية قد الشليخ لا فلطي من أورشلم هد لوشي خيلة من روما مشيخة بسقط الشمية مرمل الأبرن من أرعى الشمية يولي درغة رامة كانوتا يا مشيخة فارق الكل قاري شمه مضر مطلاب الطلبي منه حلا شينا وشلامة جو كل يوم أنا تخيل وطرخمة الكل مريا بارخ لكم هاي ترابة بسيمة
0: مشمشانة إيس أسرار بطرس شما بسيمة رابا
1: كقرى إقارة قشمت مريعة رامارا شمشيخة شوخة شمي قديشة أمين
0: بوشمشانة
1: رابا شمي كل إقارة

0: شما خبری رو خم شمشانه ایش اسرار پاتروس کده متخد خم شده که حالا تا خم ماشا مخبریات ایتا کلمات خوشی با رازد قربان قدیش کی شکل گو کل مرعیات قصات منیا قدمتا گو عمرت ربان هرمس هر از گو عمرت مات مریم و گو عمرت مار پاتروس پولس و گو عمرت مار توما راز قربان قدیش کلمات خوشی با قصات منیا قدمتا يلبانم شي خايا يا السور بشنت خمشاش النو هل أسرة كل ما انتروشي باقي مدرشة ربان هرمس من صاد خمشة وهل اشتو بلقي ابرمشة وقاقور بشنت خمشة صار وهل اسري خمشة يلبانم شي خايا مدرق ومدرشة ربان هرمس وقصاد شوى ابرمشة مدرشت دقلت کلی من شبته من ساعت اصرا قدم تا و هل خم بار که او در قدم تینا مخوبه مکتوی شمانه قلیب تتیشان تیم من ساعت اصرا و هل خم بار که او در شما خوبه امانی ره التلفون شمشانه جیمز توما من مخطوط امرد مرزای طوانا شماشان رمشو غنطاوه
1: يقرا منو السلام دران قدي وخا كل شامع وعوده دينا كسلوخن تاما ورام بغداد تي خموخن لها وايد
0: اتلني قارب يا اخن
1: بس فيهم يقرا منو هل بعد خيك من مخبريات اتلن من مخدو التروي مرعيات عمرة مرزية ومرعية الملك والجسادة نصيحة هل بعد كي يطيق مبالت والعيادة ايد كل يوم تخوشي بك اتلن رازة قربانة قديشة قصات اطشا قدمتا شو سب داير خد اير يعني شو سب ياخد خمسة قطر المرعيات اتلن رازة ساعت اطشا قدمتا قومة مرزية وابزيق مرعية الملك والجسادة نصيحة اخوشي با ابزي من بالة لأخطخص ايتا اتختم بالة دخرانة مار دانيال من برخو تامة رازة قديشة دخرانة بتباش بوليا جو من برخو تام ترازة أخشي جو أمرت مرزا يطوانا مقريتة ليشانا ديما هما شو مدخورة وفي كل يوم أنا تروشي با اتلن صدري مقريت هاما عند اللبنون وبناته كل يوم أنا تروشي با كي شارة صدرة مقريتة ليشانا ديما ساعة خمشة وبهلجة كل تري شعوع يوم أنا تلوشي با يوم أنا عيدة مرقى القسادة نصيحة اتلن جمعتها من كتابة قديشة قداني دينا بليشانة إنجلس دينا بخايقم ديتا يومان تلوشي بساط اشتو فالجي برامشا ويومان تروتا اتلن يو امرت تمرزا يطوانا يومان تروتا بساط اشتو فالجي كي هولن ابزي قداني يوث هولن يوث منستريس وهل دانا كي هولن يولبانم شي خايق وكل يومان تروشي بساط اشتو فال اشتا اصرتا كي هولن يولبانم شي خايق لشان ديما يو امرت مرزا يطوانا قداني اتلن خبا المخوب انا عندي شريكي يقول فانا شخايا كل ما تروجي با صاد اشتا عصرت يقرا مانول اني خيكم من مود عنياته بيو بتاو خيك خيط عموخ مشو عدينا بتاع
0: شما شهايتون بس مرا با قام اخبارياتوخم
1: بوش شانا مرا
0: با بوش شمشانا
1: با باي
0: مشمشانا جيمس توما من مخطط امرت مرزية طوانا

خمز مريات زمار سيدني جون إيطاليا قاتون شمال مخبو خطا بدرخ اتلان خارخخينا بتقاري لان رابا رابا قربضانا اوتشا 8 3 3 8 8 اوتشا طلاقة دانتي اما خوبا قاري لان ان هديو هالشواب يا شاسره

زمرتها مهني أنت بقالة مهني أنا زمارة جوني طليا شما خوبه بتعزخ ال وهاوا ين وذر قداها شبتها من إديوم هل شبتت أتي هل ترشي بتآتي إديوم درغ الشاخينوتها إيوا أربي خمشة ويوما كله مطرانا وأيوانا بلقو مطرة بلقو أيوة ودرغ الشاخينوتها مضيلة قليوخن إيوا أربي خمشة قدمة خمشو شيبا درغ الشاخينوتها إلى قطشي خمشة جو إما إلى مطرة ودرغ الشاخينوتها إلى إستريخا يوم مطروتها درغ الشاخينوتها إلى إستري وطماني خمشة جو إما إلى مطرة شابتا درغ الشاخينوتها مدرة إستريخا وطماني خمشة جو إما خوشيبا مدرة طماني خمشة جو إما مطرة ودرغ الشاخينوتها إستري وترى تروشيبا مدرة طماني خمشة جو إما مطرة ودرغ الشاخينوتها إستريخا يعني هل تروشيبا بتايلة درغ الشاخينوتها كل ليلة إستري وإستريخا وكل ليلة طماني خمشة جو إما ما بسمون خرطة بتايلة بديار مدرة شبتة أتي طلوشي بتايلة يوم الشمشانة درغ الشاخينوتها إستري وأربوشيبا مدرة براية لمطرة براية وهل روطة إنا هل يوم تروشيبا كل طماني خمسة جو إما لا ماسيتون خالية أخشي جلة أهي ودرخش أخينوتا وذر قداها شبتا

برناشوتة قدنية مضوية لا قطمطيتة لهل 8 مليار و 3 مليون 8 مليار و 3 مليون إلى برناشوتة دو كل دنيا بتأزخ من أطرد قامايا كما مليارنا وهل أطرد كونغو أطرد قامايا قدنية ببرناشوتة إلى هند إلى 5 مليار و 4 مليون خطر بتالة بارو تشاينا إلى 5 مليار و 45 مليون أقدام خد أمريكا إلى 43 مليون أندونيسيا 38 مليون باكستان إلى 43 مليون نيجيريا 33 مليون برازيل إلى 34 مليون بنغلاديش إلى 28 روسيا 44 مكسيك إلى 38 أثيوبيا إلى 38 جابان 38 فلبين إلى أمو تمانصر وأطرد أربعة إلى مصر إلى أمو تلتصر مليون وخرطة إخارة كونغو إلى أمو أربعة مليون أنن كل جامعتنا هلبت لينا واي 8 مليار إلى بلغي إن أطرات بوش قدني بوش ببرناشوتة بمليون أنه ومن أطرد هند وهل جمهورية كونغو

Atrat Helbert Dylan قد أطرت أطرة تيمة عراق استقل ال World Cup كأس العالم بطالة من طلا أطرواته إن ديديا ما دخلوا قالوا خن قشاد بتايلا أقام طولت قامت بتوي من طاجكستان وخرطة طولت تتري بطالة من أستراليا وطولت تطلع من سنغافور قطلو أربوشي بتايلا أما نقاطهم بس تخينا مغزوية إن يومان الليتن ديت قد أربوشي بتايلا بتمضينا قطيخن

0: أختم مضيلا قديوخ شرايط خرزة بتاول رابع أرخى وقريانة برخة تلفون بغدايون رابع قاي مدرة قايد تري ناطر كزبة ين ترجر من شو تابوتا أطريتا أستراليتا ميقرا ألفت منصور أما نيل الهوى بتقبل خلب شينا ميقرا ألفت ليلة أختي ناطر كزبة جو شو تابوتا أطريتا أستراليتا إنات لخا بزنس إدجانة إلى ترافل إيجن قدانتنا مخوبة أزي أطرات الدنيا وميدل إيست ماسيتون بيونا قالو خن طرفن دي خرطة بر داهات وقتا بغداء خرابة قد ميقرا ألفت منني للتلفون رمشو خن طاوة
1: رمشو خن طاوة بسيما رابة وشلامي وخبيقنا كله شمان الدا خرزة
0: أتلاني قارب يو خن
1: يطبطون خاتشو ما قريرة لدي بليلة ألا هاي الروخ يقول قوة وصخوطة
0: بسيما خينا ستوى شريلة من شراء داها يا خط أير مبين ستوى إنا إديو بريلا مطرة وقرطة وأيواته
1: يعني خينا مودخ بورك سلا
0: خينا قدانت هنا بشماين أن استوباد يوخن هزيرتون القدمة وجاكي غامي ترقانو خن شاخين وهدي دخلتون بشماية تشاي ديوخن متهم لا ميقا ألفرد قايد تريق ودا خوزة بداخ شو تابوتا رابع أو ديات بوادينا بغزا خرزة رابع شابيرة خزخ إديوم باسط مودي بتهمزم ميقا ألفرد
1: اوكي اتلن خرزة الى اسري دوايا الختيار جو ايدن فنيو بتويا الى خا اتلن خا بروفيسور اخمري من يونيفرسيتي اوف سيدني بروفيسور جاري ترامب هو الى اكسبرت يعني اختصاص ديو سبيشالتي الى ريليجن ثيولوجي نيو ايدياز كونفليكت سولفينجز الى خا بروفيسور ديا يعني أنا أربيشني إلى University of Sydney بدي أقول لهم خامزمتها بس تشئيتها بتقيتها ودوراشت دينوية ودورة تري وطلع ومودي أن يصور إتلون بإديو أطرايت إديو أطرايت إديو فإلى خامزمتها رابس باي بتهمزم قا أم باي همزم قا قربا بد تلاي خمسة دقيقة وبيلي أول برسط قد هاو دايالوك من دناش دينتية من حضرانه قد باقر ويوي وشقلي قد برميته هو يبوس باي إيجا بطلابيخ إلى فري أوف تشارج جو إيدن اتلنتي كوفي جان بينا كدي المغوبة آتي شرك بس مضيلا قد ودخل دكتا حاضر قديه همونه وان فينا كرسي كله بتاوي اخ ستيج يعني سنجلر ما تخلون ليه هاوي تابي لقد كله قشق هاوي يعني اخ مسرح وكلهم بالشم مختامة ابتوى خايمة رابا انقايا واترابا انفورميشن بتيولن وبتبرميخ من اوضا لهم بسبب او انه دوراش وهمزمياته بتهاوي سبايق كلن قد برميخ قد يطخ إيكيخ كلية ومودي ل دوراشة تلوية وإيكيخنا بكلايخ منه
0: أي إيمام توي أميق ألفريد؟
1: أي إلى إسري بوير إسري بيار صاعت إشتو بهلجي
0: يعني شبتت بتايل مرايتهم
1: يوم تربوشيبة
0: مخيديو مخيديو
1: مخيديو مخيديو ايديو تلتاصر اسري بيارخا الى اربوشي بتي البتاية فاندي المغوبة شركي اختي مخبري قدي ستيبر اربا خاطلة اشتا طلا اربا واتلان زي قن ازي قو ويب سايت ات فيسبوك تشو تابوتا اتلان بوكينج فوم ماسي اودي بوكينج يعني لابي مغبري اتلان اوريجو فيسبوك شو تابوتا اتلان خا بوكينج فورم اكتروز بوكينج الفري بس اودي بوكينج اخنا نخينا بدي اطخ سبب قد يطخ لعنة تغرابة كرسية وضاد داخل بنا بلاخت ايدن تلاخي نجاري لابد ما تغرابة كرسية وهاوي لن ولابد ما تخاتشا واتي لن رابة ناش وضاد داخل فهموني ون يعني اوتي المغوبة ويل بانجلس يعني ليل بسورة
0: خرزة كلها بإنجلسي
1: ليل كلها بإنجلس فأنا مارن يعني قد أنت يطي إنجلس أني آتي حضري ودلي يطماس آتي إن ليه حاوي لرابا jau och skala och parmeta på det där vi. Jag är inte när jag är i engelsk men jag är till kärrik i bospajla. Men la när jag är i engelsk بس إلى بإنجلس يعني كل سبب بروفيسور إلى بليشان إنجلس ليلى سورايا إلى من يونيفرسيتي أوف سيدني أخدين معها فتفاد إشتو بالجا شوا بشارخ شاب دينا مغوبة أخدين مارين مغبري قدي صيبر أربع خاطلة إشتا خا إشتا إشتا طلا أربع ين آزي الويب سايت إشو تابوتا إذن تاما بوكينج فورم ماسي أودي بوكينج شما خينا شما نبتاتي قدية
0: رابع صباي ومن ديانا خينا أودياتي خينا
1: أودياتي خينا اتلن أربا بيرخت إشتا اتلن لايبراري أشور باني بل سيتا أني وادينا خا أورد نايت وإذن طلا كتاوي دولي وادينا ببلش كتاوي ديه أين إلى بانجو إيدن مخشام بلا أربع جون إلى خمشو شيبا وطاما إيدن رابا خاخور زيلة يعني مليا رابا سباي ميقر تامرلن وقالو داين إلى سكرتاري شو تابوتا أم سيتد أشور باني با لايبراري أني وادينا خرزة وخرطت لنا رابع خرزة هدي اللي باين شغل لنا كله دانا اختارتي تلان ثمانية بيارخة ثمانية بجون تلان خالك ترخينا 15 جولاي تلان خالك ترخينا يرخط قطة تلان خاخينا يرخط أسرة ويرخط خدسر ويرخط تري
0: بس كنت يرخخن يعني هدي يرخد خمسة ماخذ مدير أسري بخمسة أربعش بيتال آخر زا وبخلت على قايرخد بيتال مدرب خز مدير لون شو تابوتا أخذون إطلاق خسامة جدا آخر زا ماسيتون كنت أربعش مخبريتون لان وخم بدي وخلا دانا قاتوخن مديتون لون شو تابوتا مدينة مريوسة
1: بس يوم رابع قد دانا
0: باسيم عزيزة أنا بتاون خام من دن هدران بخيلت على أربوش بريتايل ليه هاولان خرزة لخا إن بتاون خدران طعما بخزخ بشامخ لقالوخ مهنيانا قا أربوش بيت برمنه
1: أوكي
0: اتلي قارب يقرأ ألفات منصور أمني وألفات منصور بسيمة على ناطرخن وخيا شو تابوتا عطرة أستراليتها
1: Thank you,
0: Basim Rava. Basim Aziza. Amma liwa nikra Alfred Mansour min shota puta aturet Australieta wa maghbarta mahniyanta.

مش ميلو خل زمارة ولسان إيش زمار سيدني هل بت قرب دانا بت ين ربوشيت بتاعي اللي بت أتن خكمة مخبرياته ومشتوياته مظن وقاته خون إيمانينا وبشغالة شوبة وطيمة فتقة وكل من ديقة لا ربوشيت آته قد بر منه شما خباب مت مش مخل أنا راب لي مخ بن أمر مناخة هلا قل بني الخيا وما نمشمها إيفن أغاسي وآز مرتا هل بدأ هسيدي خاراي وقم قم بارس له وخرطة براشة منن من دن خيا زونا ناية الخيا أبدي ناية مش مخل إيفن أغاسي

زمرتها مهنيا انت بقانا مهنيا انا ايفن اغاسي لتلم بياشا رابطانا اتمضي لقدهم شورة خرزة شو وبياشا همشا انا بتبلتن بهايتم مشميانة الخرزة قالت اور اشور ومخبانو خن رمسن وميقرا ميقرا جيوارجس باربانال ايوه ها خرزة خينا خرزة قالت سيدني هل تبقن بيوخن مخبن شمانه بمان قالوخن رمشت ماران هاو برخت على كلوخن وبخيلت على ها خاملوخن صخو سلامت وشلامي خبي قا كلوخن

0: طرت جهنم بتخلال باتت أرى إتا ستوري قالت قاريلا قد خزي براكتو ولا
1: باي روبا شابيرز أشيك لأنا مغزويان وكتاب خزان الفيسبوك روبا شابير كتاب لأ قد جرشتو وات شكلت خبرات لأنا دولخا أنجل خا ملاخا برخاص وكليا بسيبا إتا سيبوز بدمايلا إلي پردا پردا يولبانا بدابس لال قمان دي مطايل ولمضا هنا رابا شابيرا كتاب لي وراب زي أنا خم دي باين تاني نخ أنا ليفن قريان رابا جي مدرسة قارن ومجبور إخوة هنا أديا ليفن مجبور أديا بدا تكنولوجي إيتن قد أوديو أفيني قدا يا مؤات مو خوشق بوزودة بتايلة قريتا يا أوديو
0: ول
1: ايتن اوديو قدا كتاب اخ
0: كتاب قدا ها اي مسج ودم وقدا ها ايتن اوديو هي انا خينا هلا تشيك لنوت ان ديفينيتلي اوديو ايتن ان همنتي الدن بت اوديو كمش ميني اول قد انا بقرايا ود ما بلوخت ايماجينيشن ديوخ خب هم قريتو كتوتو خبص باي وايلا سبيلينج خبص باي وايلا هم دا ليلا مخ اوديو اوديو دا مشموية ود اخشي مشموية ود لد موخوخ ما بلوخو يعني
1: if
0: that answered the question
1: yeah ايه قديتو خا خب بقارا خيز بقرينا بخشانگي و خز مرتمة تاقن خا بريك اويلان لخا خورتا قد شارم دينا بقارا خينزا باسي